0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد المرسل الفضيلة والصحبة والدرجة الأعلى طلعنا بعض الأقوال أحمد الذي وعدته Luruskan saf rapat dan rapi.
0: Allah

0: 그바로
1: 10억을 먹는데
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات.

اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم

أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam